أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية، من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدين بوكي دبلو كريي جنعو بنيو سنتي اللي جولدكي ينتبي صلى الله عليه وسلم جولدكي أي منهم اكي صحابهم dëllu sinen ci katunu yalla ak baxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit fi ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam mani té dañu fasiyene continuer rek liñ ko doon defé ci waxtaan ci dundu yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ak ngandale melni gannaaw bu mu gaddaaye ñew ci dekk bi ñuy wax al madinatul munawwara fi la yalla faratalé yappitam di lu am solo ci diini ndax julli mo di kenu diini te julli bala wër ñap ñew kon nak jaaduna ñu gëstu jangaleem yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ci loolu ñuy tuddé ñap mu melni borom xam xam yi d'accord nañu ci né ñu ngi faratalé ñap ci madinatul munawwara gannaaw gaday gi ndax ay bi ñuy wax ne mo faratal njap

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بإخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولجي بكي دقوكدي جنو بنيو سنتي يالا جولجي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولجي أي نيوم أكي صحابام للو سنين فسيني وقتانكيين كي فونك بوري كي الإسلام مودي الصلاة تايدن فسيني وقتانكيين كي جولي وقتانكيين يتم كي نافلة ينغا خامنتيني أجونا يتم كي جولي بوكي جسنين دي نيجي جنن كي إسوارو yenent bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtaan ci wayjuram bu mag di yenent bu sel di sayyidna daoud alayhi salam tay nak dañu bëgg waxtaan rek ci walu julli inshallah fasiyene nañu continue histoire yi comme nañu ko daan defé ci aljuma yi di ñew ni tay dañu bëgg waxtaan ci walu julli ndax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam waxna ni julli modi kenu l'islam tay gis ngeen ni lu jitu yalla difaratal julli ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam fekkon na yenen tibi waxna ne hadith bobu muqatil moko wax moko netli mune yonent bi bim nekke makka dan na julli ñaari rakka ci beccëk bi guddé itam dan na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci kaw woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci kaw ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddi rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbudi wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dekké te gën ci jaamu yalla yi modi julli néna itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jaamam melokan yépp rafet na melokanu koor rafet na melokanu joxe azaka rafet na melokanu tok di wax lu baax rafet na wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jaamam modi fekk ko muy julli ني الحكمه في فرضيتها منام حكمه بتخ يالا فراتال جولي واخنا ني بيغا خامتيني يالا رانيانالنا يوننتي بي صلى الله عليه وسلم تي كو يوننتي بي شاهد ملكوت السماوات باسرها وعبادات سكانها من الملائكه فاستكثر عليه الصلاة والسلام غبطة ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة

الحمد لله الذي لا إله إلا هو المتوحد في الجلال بكمال الجمال، تعظيما وتكبيرا المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال، تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده، الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على قبلة الأرواح سيدنا ومولانا محمد الذي أرسله الله إلى جميع الثقلين إنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقيت الدنيا باخو دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنبكم دار موسى جيتي وخو كايبي seen bokkum dara pabja ci walu jappandal gi ñu ngi di nuyu di amate ak yeen jotaayu takusani dara aljuma wolof nak dafa wax ni diga bo gis bor la aljuma ji ñu genn ñu waxon ni tay dañu dem ak yeen ci sar wowo sunu borom di wax ci suratul qiyama. waye nak mu bari lol ñu sakku di deglu wat waxtan wi nga xamni def nañ ko fi aljuma ji ñu genn. fa tabarakallahu ahsanul khaliqin. ñu fasiyene jokok sayyid tabja ngir man ko nafarat ngir yalla ngeen bekk nit ñu di ci bekk nak kuy wax ku ne bo sañoon bari ñuy deklu bo sañoon nit la ngay wax ay wax yo xamni jaar nañu yoon teggu nañu ci yoon. Cheikh Ahmed Tidiane ndaw namu ko defé won ak yeen bu sobe yalla aljuma ji di ñew dañ ko wuyel nonu waxtan bu am solo bi mu def nak ci aljuma ji ñu genn ci yawmal qiyamati ngir bëggel leen ak sakku ñu ko sakku tax ñu koy dawalat ci kat

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكدي سين خريط الشيخ أحمد التجاني لو دلوسينا تكتنو يالا أكمباخم أنك سين خريط عبد الله جوب في سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بك جلدي بك دملكدي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سنة جكتن يلا أكماخم جسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جلتين بكي دقلو كدين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتانو سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continue tay ak yeen bokki gis na ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مكي جلدي مكي دقلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني نو دلو سيناتي كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيو كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله تشوبو

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. Mbokki julit yi, mbokki déglukat yi, gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sayyiduna Muhammad, julli ci ay ñooñam ak i sahaba, dellu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission Kalimatul Haq, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw di leen ko defal and ak seen xarit Ahmed Samb.

تبارك الله تينو فسيني وقتنا كين شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كون ني لنكو جيغيون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ني بند شي استوار بند نون ني سيني مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بجا سيدنا نوح عليه السلام ني إبراهيم آزر موكو جر تروو مو نيو تي القران واي سو ديمي تي توريت امنا بنين تور بو نيو نيوم نينن إبراهيم تاريخ موكو جر وانسي كوم نون اي جوليت لانو دونو اي يهود ني مانا گم موديني إبراهيم بايام مونغي تودون آزر ndax so demé ci alquran borom bi mo ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abeehi adhara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima adhara la tudon ay so demé ci tere yahudi ñom dañ ne bayam ni tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonentu yalla nuh alayhi salam mudi jurom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaeil mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci ismaeil ci la fami quraish feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge digeun ji yonent menen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñi wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joggé ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamné mom lañu wax ni

حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولدي وكدقلو كدي غناو بنيو سنتي يالا جولدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولدي أي نيوم أكي صحابا دلو سنن كي كاتون يالا أكباخم سن إميسيون كلمة الحق سن خريط شي أحمد تجاني داو دي لنكو دفل عندك سن خريط فاليري

الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكر

السبع يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد

مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى

وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون.

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد

ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.

قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص.

فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل

فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة

0: إنه كان
1: بورس خيال من تيادلي همغ مرينا لودال يننتي بي ديس لول تي موم يالا نيتي ليلكو اسوارو نا تونغو يننتام بوكو في جيتو جار في لو ميل نونو دالون نكو مومن كو تي كوم ناك موم موي سانغو ميلي في تي مو گن نيب su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yadangi ci mom waaw lolo tax buñ né ko diw jaaroon né fi té muñ na lolo dana tax mu mën ci adëgërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nék leçon pour nit ñi waaw ñi nék ci ñub gën ci adëgër ñi nekkon itam ci neen mën ca génn ñëw ci ndub tay nag ñu indil leen histoire yonent yàlla Lut alayhi salaam. Ñu ne yonent yàlla Lut alayhi salaam moo doon yonent bi nga xam ni yàlla daf ko yónni woon ci dëkk bu nga xamante ni ak ngóor jigéen dafa siiw siiw na ci seeni peñ ci ñu koy def te amuñ ca benn kersa.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولدين بوكي دغلو كاري سين خريس سين صوبي شيخ احمد تجانين داو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريت عبد الله جوب

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا

ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا

به أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا

ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا.

ذهب يوم محيط. يعلمني دك بوبني وخ مدينة النفس مكب يلن تبني وخ شعيب من بدن و أو نتم نملن يلن سمومي دامولن يل نحتمولن بنن بور بدو البوم بوين دي وني تيزي اك نتي نبعثي بخ لنن دي جاي نمت بوين دي نخاتة لنن دي جاي إني أراكم بخير من كت جسمنا يلا دفن من الخير والبباي نحسن ورسك ياتنا برنا تكت وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط سنين دفن للكت أولك هذا الماتين مبن بسبع خبنتني بغن أنفن جار بلج مدرك فكون ين تقسن برم في جادنا تلم لن دقل باي إتعلم لن ترى من هو يا قومي ينسمونك أوفرنك يا لن دلن

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جولدي موكي دبلوكادي سن خالف سن صبي شيخ أحمد التجاني اللهم dëllu si na ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul xaq. ñu ànd ci ak seen xarit di DJ Paco tabaarakallahu. ñu fas yéene waxtaan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yàlla Idris alayhi salaam. borom bi subhanahu wa taala

من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقت يجي سنبقش أحمد الدجان عنده دعو السنة كثيرة إمسيون كلمة الحق

والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين.

إسرائيل موي جامو كبلي علمي نفتي لغة عبرانية إخبار موي عبد إيل موي الله منام جامو كتو يالا بلون جي عرب لدينان عبد الله لتوت كون مباني جامو يالا بوم دبوتو وان ديكو جامو برومو لولا تخون أي نتم تدي كو جامو كتو يالا بمدي إسرائيل

ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti é xel da nga ko mëna mëna ñu an abi hurayra radiyallahu anhu qal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna karima ibn al karim ibn al karim ibn al karim يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم صلوات الله عليه جلنا انت أبي هريرة رضي الله عنه من ينتب صلى الله عليه وسلم دان وخن كنت تكنا خمنتني كنت تدمو بجوف كنت تدجوك كنت تدجرات لنكوك مو يوسف من خمنتني يعقوب مو بجوف يعقوب إسحاق جوك إسحاق إبراهيم جوك

ألقيت بين يدي، فبينما أنا كذلك إذا رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايو من دباي جسنا نجوك أسمان يبقوا بيقنا جسنا لير إتم دباو فنك فن لير في جوك نين بيتي لير ناي مونتاني لير ناي نين إتم جيجي رفت نين أكب جوشي إتم di bawah rek nena mangi

عندك صلى الله عليه وسلم دان وغني دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء مني أي جنبري خل جي الله قل نت من جبنا ينجى رامسي مرسي بإسلام كون دمرين كان يقودي نوين دين يقودي موي نجن في الهدى خجار سن خل جي تبني الله أبجان القرآن كون دران دكي مدن بخ بطري أم خلقيا فعند ذلك أشبعوا رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لكم ربيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف ويمكنكم كله بتأكل كده يوسف عليه السلام دكتور منتي دول كتير يمكنك لكي نني دف بنمو كتير سنلوه يباي لكن أمنا سين بن ما بني وخ روبيل واخنا ن روبيل مومو موي تاو يعقوب نخ مو بن ما كي دومي ني مولين واخ دين مان داي خوما كي تاواي سين باي دي دين وون كو تي يوسف نخ نون كو بغي دافا اوب واي ني لي كون ني داف مودي ني مو دان اي خيتو فوو كاي ني نيو دان ديكو تاتيو ديكو وايل بام ديك suko defé ñu wax ko nak ne ko ñun ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fo dana sa wax pour and ak ñun wa hin fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih fa jahalu yatana'aquna wa yatadahiquna bayna yadayhi fa lamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-fatah ma'ahu fa aqbala alayhim فقد إخوتان هكذا تلعبون في ملاعبكم لكن نبي أقبلوا على يوسف بنبي رك دنيو برسي تكر يوسف كوجي نيجا نيجا نيجا فيك مني تو بس بانيال نخ بايم دفق يارون تجامو يال كم بايم جامو كتو يال لون دفق يارون يوسف تجامو يال يوسف انجي طوبك دسا بانبرم دنيو وخني من ينتي بصلى الله عليه وسلم ألف المستوى والعبادة الضجل وهكذا النجبال من ينتي بصلى الله عليه وسلم مين النجام يالا تبنكو يمين بوب خالب النول كن يوم من ينجفني ينتي يالا يوسف ليتم مين النجام يالا تبنكو يمين خالب النول كن كيبكو يبقى دنيو مين تيو أجام يالا جزا جمون يندر سفكنت دي yalla dogal na ci yow nga am abonnés ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa ci ñu ndaw ñu takkat la wala ñu yar la ci jam yalla bi ñu wé ñu fokk mom fokk ñu di ko taccu di ko wayal ba mu kontan daal di ñew ne leen waro ndax ñeen ñi ngeen di foyé su ngeen ci ñi jall bi ñu ni ko wax

فأخذ لهم يعقوب ما حاجتكم؟ فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، أخبره معنا غدا يرجع ويلعب وإنا له لحاجتكم.

عن ابن عباس رضي الله عنه انما قال ذلك يعقوب لانه رأى في منامه كأن يوسف على ردف جبل، وكان هجرة من الذئاب قد شد عليه رياؤه، وإذا ذئب منه يحميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد 3 أيام.

أعطيتموني مصدقا أن لا تقتلوه. بما خمنتني جبن فور لنا تلاقي لي جس موي جكلكم نمو رأيك يوسف بن ديون أم قرر جباك أم ديك دووتك يبوزا مول كيف يوسف لقب نلن ين سوين بو خنا بنا الله خرنك ين جين نمكو جن يهو كبيرو كو جتين سوفا نكي بدي نيو خمني خيفة وراي أكمان واي نيو راي نيو waye nak dere tu doomu yenente dafa fof tumu ko dafa fof suñu alkandi xatni ci duñu ko ray ñu ko wa d'accord du tuñu ko ray comme nañu def li nga wax ñu daati jeer yusuf alayhi salam daati koy tak ba ñu mot ñu daati koy jeer yob ko ci benn ten ten tak Mimic, it is not

اقتلوه فمنعه يهوذا. بالنسبة يمكن يرد منكم بدأ بقومي بوك وكان يوسف الدين من اللي نيخ من الدين ولا داول منكم هو بحر بومي ونيخ من داول ودادي كوي هو بنيكو هو يلد يوسف دادي بومي وإلا تخنو بيو بحيات

Ismiyalade. Jumpas di mana ek hamga itu wilayah ni mana ki esmat dah kumpul. Bimah ebi. فلما دعا يوسف بهذا الدعاء بعث الله إليه 70 ملكا

يجتنب ينبغي الخلق ينطلع كل مصنوع ويرجع بكل مقصود ويرحب بكل مائد ويشاهد كل نجوى ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنس كل وحيد ويا غالب

أنتم ما تقولون. يقضي عنا يعقوب بما كان منكم إليه ولا أكونن منكم عدوا ما بقيتم. ناجي سبين بقوا

مكسور ويا حاضر كل ملأ ويا شاهد كل نجوى ويا قريبا غير بعيد ويا مؤنث كل وحيد ويا غالبا غير مغلوب ويا حيا لا يموت ويا محيي الموتى لا إله إلا أنت سبحانك. أسألك يا من له الحمد يا بديع السماوات والأرض يا مالك الملك ويا ذا الجلال والإكرام

اجتهد دا بنو جسي لم يخجن دون جسنا من خلال البرحت مدتك كنتان نيا من دي أبنى خلال البرحت أيوة أبنى خلال البرحت وي دا دي كوي جلنا دا دي كوي نب كما سايمو أمرو لتخ ممن بلنكو نخ بلن وخيني دم بفور خيني نيوم دم مخلات بك بك نوم دا خلال البرحت نرفت أي بوخ بنتني نيوم نكو فور دي مالي كبنو

يوم هن وعلى القرآن دينت لوخني وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى يا هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون ومن يكون القرآن نتلين بو مجأي وقنا ينتيا ليوسف تكتاكي بيني ودبل سن باك جابون جابون نونا تي باك بي بيني بو جايتم نبلين وإنكي يبوزار من أخمين تنين مو أبون